مضت الأيام والليالي في المدينة المنورة، كانت القلوب والأفئدة مملوءة بحب الرسول والمحبة. الآن العيون تدمع من هجران النبي والحسرة، وحسرة وفرقة